الغاز العيا معجان ولا هرم لي نمنعو كوكان نومو ساي هو يسمناي يتروسو كاني مومو نورايو لعيني نرانو نامو لا عودا مانيتا رانو معجان نومو